اللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير الشياطين يحبس نفسه وما عنده وين يزيد. والزعاف ابني عمي، شكون اللي يبغي الزعاف؟ الزعاف مادوها غير النشطه، ودشي كلش مبني على البنات والحديد.